0: وشبت بسان فرانسيسكو على ماي تبيعت اخوشك من كتم ومن كتم
1: الشير هذا شعر كاشتن؟ لا؟ شير طوب تكشيبي له ولا تقرون لك لخزور لارض مشمع شلي